0: Allez, chou, voilà, t'as un awarnal.
1: من بدنا نقرا والحساب تا مونسيور نيكولا تصفردي

والسايز سميها كيف قديم قريب الهين تاتليتا اندور لين جسو تالهنينة دفينة ونيدو فلمكن التالبة تاسية تهنينة كبيرة.

0: مسيرنا اللي انت في السماويت يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون لترتين كيف السما اقدا في الارض
1: خبزنا تا كل يوم متينا اللوم اغفرنا ذنوبيتنا بحال ما نغفروا للمنوهاتي علينا لا دخلنيش في تجريب ازدهلسنا من الدني امين
0: اسلم عليك ماريا بالجراتس مملية الملاي ميا كمبرك انت في وسط النساء ومبيرك الفروت تلجوفتيك جسم
1: قديسة ماريا ملا اطلب علينا متنبين اسا في السيات الموت تانا امين
0: جينا نمم فلا المسير اللي يستكلش لهلا السماء والارض وفي جسو كريستو وابنوه سيدنا لكيني كون جابوت من السبيرتو السانتو تويلت من ماريا فيرجني باتا تحت الحق تا بونسو بيلاتو سلبوه ميت ودفنوه نزل بين المويت ما تلت يوم آمن بين المويت تلا في السماويت إيات النها تلمين تعالى المسير اللي يستكلوش من إمان دو يرجى يجي بش يعملها من الحيين ومن الميتين نمن في السبيرتو السانتو في الكنيسة مقدسة كاتوليكا في الشركة القديسين في المحفرة تدنبيت في الأومة من المويت والحية تديم أمين. مسير أترن جينا نفريلك الجسم الدم الروح والدفينيتا تا ابنك العزيز سيدنا جسو كريستو
1: بتبطي أدنو بتانا والدوك تا الدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: مسيرة ترن ينا نفريلك الجسم الدم الروح والدفينيتا تا ابنك العزيز سيدنا جسو كريستو
1: بتبطي أدنو بتانا والدوك تا الدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: مسيرة ترن ينا نفريلك الجسم الدم الروح والدفينيتا تا ابنك العزيز سيدنا جسو كريستو
1: بتبطي أدنو بتانا والدوك تا الدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: مسيرة ترن ينا نفريلك الجسم الدم الروح والدفينيتا تا ابنك العزيز سيدنا جسو كريستو
1: بتبطي أدنو بتانا والدوك تا الدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هارشاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, il-ruħ bid-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-partija għadnu bit-tana u għal-dawk ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-partija għadnu bit-tana u għal-dawk ta' d-dinja kolla.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla. Amen.
0: U Ġesu ħanina, aħna nemmnu fik. U nafdaw fik. Enna li xaħna dajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li nwaslu lill-bnedmin kolla biex jarfuk u jħobbuk. Wikolna fiduċja fil-kobor bla istam ħabtek.

الضربة الهنينة تقلّا احنا عندنا دان المنستيرو ما نقطعوش قلبنا اما نواربو كل حبي واي ولا نمشو بالقر ولا نقصناوجو الكلمة تقلّا إذا دانورو الفريتا كلا ونهلو الكوشينسا تاكل بنيدم تجدي كانا اي قدّم الله أشهنا الجسو المليدين انشاندرو ومش لينا نفوسنا احنا ما هنيش لفقات دياتاكم من هباف جيسو كريستو دان الله اللي قال حيد الداول مدلم داكو اللي ادى في قلوبنا بشاتينا الداول تلارفين تا جلوريا تا الله اللي تدي فيتش كريستو دان التزور هي تعدنا في جرال تالفخار هل بيك

نفسه ريال در بحر ينزل الكتاه قدامنا بشياطين ليلو نفسه دانو داك ليرفع فوق والهتية تانا هنيين احنا اللي احنا مستيدنا قال دي الليكلة تالهروف مولاي ما يسهق ليش لتدخل تحت السقف تياه بس دا ايد كلمة واحدة وروحي تكوني

0: طالبه. وقال انت علمت المنستري تاع الكنيسيا تياك باش يفتشو مش لي يكونوا مقديه استال يقضوا للهوه كلها للداون القديه تياك لي اللو موج بوك تازلهم على منستيرو تاع دياكونات امليهم بالحجه في الهدمه تاعهم اينهم يعطوا السيرفيس تاعهم بقلب حلوه وزمهم صحاح صلاحر في الطالب بابنك يسوع كريستو سيدنا لي ولا وميك يشو يسلطن في المكين مال سبيرتو السانتو قال ديم تا ديم امين.
1: السلطة اللي سير نسيما وسا من كتيب تا البروفيت إزايا هي الأول من الأربع كانتيتشي تا الأدي سوفرينتي تا ياهوي اللي تهبر المنستيرو
2: أري من كتيب تا البروفيت إزايا أراو الأدي تيي اللي يينا نويزن المحتور تيي اللي فيه قلبي ستريهت قات الاسبيرتو تيي فوقو بيش يجيب الجستيتسيا للجنوس ما يأياج ما يوليش لهنو ما يسمّاش لهنو في البياتات أزبام جلجلا ما يكسريش مزبيه نمنم ما يتفيهش يجيب الجستيتسيا في السوا ما ييش ما يتفرّاكش ساكم ما يوقفش الجستيتسيا فوق الأرض والجزير مبادا يستناو اللي جيتيو دان يتالا المولي اللي خلق وفرش سماويت والمادة تالارد بالفروت والهدورة تاعها ليات الحياة للبوبلو اللي ينفيها والروح للدوك اللي يعيشو فيها ين المولي سيحت لك في السوا أبطتك من إيدك وهارستك وعملت منك بات تالبوبلو داولة الجنوس بشنت تفتح عينين لوميا تهرج للسيرة من الحبس والداوك اللي ينفد لام من دار للوق ينا المولي دانو اسمي منشادي للحات الجلوريا تيي لان أس للليدولي التفهير تيي الجرايات اللي تحبرو قبل عارة فيرو سهو وينا نحبر هوية جدا ونسمى حمكم قبل ما يمتو الكلمة تالمولي